بيتياكم نأخذ يا بعض تتلا هذا سما ناحية المس فينا عندنا حتى وانك نوار بيتنا كتهو نبقى نسيم بروي دي نو انتهو يا بيتي انتهو تتاكم نايته ويجي انتهو يرلغان